0: صادقين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم يا عليم يا حكيم، علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، حسبنا الله ونعم الوكيل.
2: Shafa'in da suke fada a fili, wai wa mata halal wa'adu, kana cewa alƙawarin azaba ya tafi, tashin alƙiyama na tafi. Mata, yaushe ne mun gaji da jiya da yau da gobe? Yaushe ne ga mana exactly ranar da alƙiyama za ta tashi, ko kuma ranar da azaba ma za ta faɗo bane, ko ba ta tashi ba alƙiyama? In kuntum sadiqina, kai da mu'minai sahabbanka da suke gaya mana haka, in dai kuma su gaskiya ne suna cewa to a gaya mana yaushe ne? Ni Allah ya ce.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بركة مرساك سادوا أولا مسلاتي متال البركة مسلاتي عثمان ابن عفان بكنا قدنتا أولا قرينا كانوا أولا يمشي من البركة نجوماء يومنا شاد إيقا المحرم يدرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم دمو ديار الريهود دار بإن تقص
1: نعم
0: لكم أيك ديدي دا شرن الشدا قوة الشدا شكر الميلادية تدبو بيو دا شرن الشدا أولا مجلسين ماكو ماكو وانا بكي كراسي أشكين تفسير عن القرآن من الجرمة وانا منا أشكين تفسير سورة آل عمران
1: نعم
0: وانا أيو زامو تشكى بدا تفسير قدر الله سبحانه وتعالى وما كان لنبي ان يغل آية نوتي آية 161 وانا شيني درسي ندري دهو مشاتا اتكين تفسير وانا سورة كافهم شغل تفسيري اكوي الاجا امين بيتا دمكي تارد شيء وانا مسألة كوي وشي أما سلسوا كوي وتببر إريا يسد الله يمت رسوا تنادي آيان جي كوكي الله يكرم لنا تأيي الجمعة ساتا الدعاء الله سبحانه وتعالى غافر تامتا أقول واني شيما إيدا كتكين مزوا وانا مجلس ينامو قولي وشمنا تعرض الشيء أنان شيما الله يمسل سوا جميل سالك وفن وانبي شيا رسولان الله ربانا تقباتا دعاك مساسوا الدعاء الله سبحانه وتعالى غافر تامسو الله سبحانه وتعالى ساسم همتا وجدي حسك كامس وكبر كبر برسو
1: آمين.
0: الله يلو تامس ومكون جنسو
1: آمين.
0: الله يكرم إكياوة وان أيو كنسو
1: آمين.
0: يغافر تامس ليفو فكنسو
1: آمين.
0: الله ساء الجنة تيمكو مسو
1: آمين.
0: يندسك بلي أبايكم الله يكلا مسدسو
1: آمين.
0: الله يكلا مسدسو الله يلكن تامس باينسو
1: آمين.
0: ينقوا دا مسو يا دا دنجي دا اي دا جيكوكي الله يباسو دا دم حقولي دا جوليا وندسك لقام جيرانجسكيا مضا دا ماتا da yara Allah subhanahu wa ta'ala ya dan sai gafarta musu marasa lafiya a gida da asibiti Allah ya ba su lafiya
1: amin
0: masu lafiya Allah ya kara musu lafiya
1: amin
0: da nisan kwana mai amfani
1: amin
0: ya
1: kara ba lafiya
0: amin akwai taimakon sautul haq wanda za a karba a yau da kuma mako mai zuwa insha Allah muna maimaita addu'a ga waɗanda Allah subhanahu wataala yake ba su damar taimakawa wannan asusu wanda ake daukan dawainiyar yada waɗannan karatuttuka da ake yi a wannan masallaci da wasu ma masallaci Allah ya sa musu a mizani Allah subhanahu wataala ya karba daga gare su Allah ya alkinta musu dukiyarsu Allah ya kuɗa musu dukiyarsu mata albarka Allah ya kade musu dukkan wani abin fautsayi da dukkan wani abinki
1: amin
0: ƙara ma lafiya
1: amin
0: bismillah